بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين قديمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرن مود مبي تيام ايد الله ونصره. بوك اوديتيري راديو خسيده اونلاين ديلو سيرن ونين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه. سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wésu ñu koy faral di waxé ngantal doom adama la dina bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñung ko baaxo def ak yeen ci ni alquran waxe ni fa dhakir fa inna dhikratan fa almu'minin yow mustafa ali salatu wassalam del fatle ndax fatli dina jariñ aji gem mi deugmal wer wu tedd wu mag mi diko wax sahur ramadan almubarak ñu yag ci fatlante ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala sunu dig ak mom di ay fan yu neew rek waxani moy ñentelu ponku ci l'islam moy ñentelu keno ñentelu photo bi teye neegu l'islam nga seede ni yalla rek yalla mustafa ali salam yalla ko yoni ba taxawal julli juroom naka nonu ne joxe asaka bo amé lu ko mat ñetta ngok bi moko ñentel muy zawm ramadan al mubarak mu doga indi ak wéru koor buñu xolé jang histoire jang tarikh dañu gis ni sax nam an bi aw yek mursalon yi fi jitu won ak seeni xet dañu wor waye lañ baxo wona koor moy lan ñu yar woni ñetti fan xetu mustafa ali salam la yalla tawfiixale wer wu mat sukk aw xetam diko wor di lak seni bakar da xam ngeen ni xet yi fi jitu won ñett fan lañ daan wor kon ñett fan yi lak bakar dong lañ amon man na am ñett fan yi lak bakar yoy seni bakar man na ci jeex man na ci baña jeex waye yannabi sallallahu alaihi wasallam sun borom daglel ko wéru koru lem aw xetam di ci lak seni bakar ndax ramadan limuy tekki moy lak katu bakar bi برم نسح رمضان الذي أنزل في القرآن حدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن سئل منكم الشهر فليصم ني ويران غوب وخامن نين يالا دانيو سيت لي گنا باركيل سي نون موي سوني واخ ني واتي كو سي وير وو موي القرآن سي ويرو كور لا واتي القرآن موم ميغا خامن موي اورينتي نيت diko xamal deug ak neen alquran mi nga xamni moy xamal nit lu positif ak lu negatif alquran mi nga xamni moy xamal nit ashabul yamin wa ashabus simal
ñun wa safara ak ñun wa aljana alquran ñu diko leralal nit diko xamal nit wa bayyinati min alhuda wal furqan kon dañu gis ni wéru koor la yalla tan rajab nga fi sahbana nga fi bayenen wér yi jeex waye koor la ci yalla tan niko samay wax ci yow la koy wacce yow la tan pour

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان. وفي الفن سيرين نور ميتان أيد الله ونصر. بكر تيري رجاء خسيد أونلاين ديلو سيني ينان يون سي سين ايميسيون بي ني باخو اند يين من منهاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك سي دارام دي ني تودي احياء علوم الدين ني سانت لين مبوكل لين ñaanal leen sakku ci ñaan mu melni dimanche bi wessu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xamni ñu wa alquran am nañ ko serigne daara yi ak daara yi ci bopam waxtaan woo ñu lañu continue waxtaan tuuti ci alquran ci bopam da xam ngeen alquran da fay déranger xol ni nga xamni yalla nimmu ci ñoon taxa ëlëk nimmu ci ñoon yërmane nimmu ci ñoon muccu ñoon alquran daf leen di déranger mën nañu tuddé wo sax ñu ay musulman lañu mën nañu woté ni gëm nañu yalla waye tiribul alquran daf leen di déranger am ñu xamni nak alquran moy seen ndaj xol mom lañu bëgg mom lañu jàngalé mom lañu jàng guddii ak bëccëk wax do dina wax alquran daf ko jundi mbaram rabbi sto jalla da wax ci téréen bu tedd bu maggi bi ni faman yuridullahu an ya'dihu yasra sadruhu lil islam waman yurid an yudillahu yaj'al sadruhu dayyan arajan ka'annama يسحب في سماه كسالك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون تسورة الأنعام يفتي بيوما سنبرم دهني من يالله بما نميك أو جام فمن يريد الله أن يأضيه يسر صدره للإسلام من يالله بما نميك أو جام متخي دق دق تخي لما يسألني تخلم ليرق الإسلام سألني تخلم ليرق القرآن sanni ci xolam gëm yalla gëm alquran nangul yalla nangul alquran waye nak waman yurid an yudlahu an waman yurid an yudlahu yaj'al sadruhu da'ifan arajan bu fekke ni dama nam ci mom muy ku nara taxé bi ku nara dugg ci musiba ku nara alko damay def ci xolam mu bañ alquran waman yurid an yudlahu yaj'al sadruhu da'ifan day xan arajan buma namme mu taxedi wala ma namme mu alku wala ma namme mu dem safanu aljana damay fexé ba xolam du bëgg alquran xol bi day xat ni kanama yasahabu fi sama day melni wajo xamni dafa bëgg dem ci juroom ñaaral bi asaman wala mu bëgg naaw ci jawuji wala mu bëgg dem ci bidiwé wala ci wér ya mu ngi wéxu asamaan su jëkk si nga xam ne amatul benn oxygène bu mu noyyi noonu dënn bi di kamañoo nga xam ne bu dal di wunikuwul dee ndax yóbbaaliwul air bu mu noyyi te foofa air bu mu noyyi amu fa noonu xolub jëmm jooju di kamañoo ba nga xam ne dootu am lu mu noyyi ba xëx ba nar a dee suñ borom nee na ñi nga xam ne nëmmu na ci ñoom taxe bu mu jéggee alquran noonu la seen xol yi di nuxee noonu la seen xol yi di baxe ni cin lu wañax wa man wirit an widlahu
yatallahu sadruhu dayqan arajan bu fekenteni rek yalla dogal ni nuru ñoo taxé faw sun borom day sanni ci sun xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ni alquran seen dëgg ni day bax ñu ci lu wañ wax sun borom ni kazalika yatallahu rijsa alladheena la yu'minun nuru mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñu gëm mëna ñoo woté wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogum moy bu alquran ne ni la may waaw masalan bu alquran ne da ñuul mëni kuk bu ne da wéx ngani tal bu ne da xonk ngani ciuro loolu may nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang duko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci sunu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي سلمت من الأحداث ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المساعدون الكرام، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سرين مود ميسام أيض الله ونصر. بكي تلسبكتاتي لنا خمنا نوعي سيئتان تلفزيون توبا موندي بي تي في ni di ci lekkulo ak radio khasside online delu señ menen yon ci sen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna sen mbokk sen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche di nek bu ñent waxtu joté fi ci général mbokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan